0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.